باسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد. نرحب بكم في برنامجنا الذي يأتيكم من الكنيسة العربية المعمدانية ببوسطن على محطة WNTN 1550. والكنيسة ترحب بكم في اجتماعاتها التي تقام كل يوم أحد الساعة 11 صباحا، واجتماع الشباب يوم الجمعة الساعة 7:30 مساء. وتقام الاجتماعات بمبنى نيوتن كورنر ورشيب سنتر، 187 تشيرش ستريت نيوتن كورنر، 187 تشيرش ستريت نيوتن كورنر. للاستعلامات اتصل برقم 617-723-9766. والآن إلى ما توافينا به كلمة الله.

الإصحاح الحادي عشر، سفر هوشع إصحاح 11 على صفحة 1295 في العهد القديم. 1295. لما كان إسرائيل غلاما أحببته، ومن مصر دعوت ابني. كل ما دعوهم ذهبوا من أمامهم يذبحون للبعليم ويبخرون للتماثيل المنحوتة، وأنا دركت أفرايم ممسكا إياهم بأدرعهم، فلم يعرفوا أني شفيتهم. كنت أكذبهم بحبال البشر بربط المحبة، وكنت لهم كمن يرفع النير عن أعناقهم، ومددت إليه مطعما إياه. يبارك الرب لنا قراءة كلمته المقدسة. دعونا مرة أخرى نحن رؤوسنا للصلاة.

رسالة الرب لنا بنعمة الله أحبائي في هذا المساء موضوعها حبال ثلاثة. والحبال وردت كثيرا في كلمة الله، وينتخب الرب لنا ثلاثة منها في هذه الليلة لنتأملها معا بمعونته. الحبال الأولى وردت في سفر الأمثال الأصحاح الخامس والعدد الثاني والعشرين، إذ يقول الكتاب: الشرير تأخذه آثامه وبحبال خطيته يمسك. هذه حبال العمل الأثيم. الشرير تأخذه آثامه وبحبال خطيته يمسك. أما الحبال الثانية فقرأنا عنها معا في سفر هوشع الأصحاح الحادي عشر والعدد الرابع، يقول السيد: كنت أجذبهم بحبال البشر بربط المحبة. هذه حبال الحب الكريم. أما الحبال الثالثة فهي حبال الميراث العظيم، ونقرأ عنها في سفر المزامير في المزمور السادس عشر، إذ يترنم داود النبي كاتب المزمور في العدد السادس ويقول: حبال وقعت لي في النعماء، أي في أرض النعيم والسرور، حبال وقعت لي في النعماء فالميراث حسن عندي. حبال الخطية أو حبال العمل الآثيم، الشرير تأخذه آثامه وبحبال خطيته يمسك. وحبال المحبة، حبال الحب الكريم، كنت أجذبهم بحبال البشر بربط المحبة. وحبال الميراث العظيم، حبال وقعت لي في النعماء فالميراث حسن عندي. دعوني معكم أقف قليلا لنتأمل في حبال الخطية، ولا أظن أني في حاجة أن أطيل الكلام عنها، فكلنا بلا استثناء جربنا عبودية ومرار وقيود الخطية. الشرير تأخذه آثامه وبحبال خطيته يمسك. إن أردنا أن نرى صورة في الكتاب المقدس عن قيود الخطية، فإننا نراها بوضوح في المزمور 107. يحدثنا عن أناس تاهوا في البرية في قفر بلا طريق، لم يجدوا مدينة سكن، جياع عطاش أيضا أعيت أنفسهم فيهم. جماعة تايهين بالجوع والعطش والتعب، وهم في الحالة دي إذا بملك جبار يهجم عليهم فيقع في الأسر ويلقيهم في الظلمة. فيضيف الكتاب في وصفهم قائلا: جلوس في الظلمة وظلال الموت، موثقين بالذل والحديد. موثقين، مقيدين، مذلين، كرهت أنفسهم كل طعام واقتربوا إلى أبواب الموت. وفي وسط هذه الشدائد صرخوا، وكأن الشيطان يضحك بتصرخه: مين هيسمعكم؟ ده انتوا في برية، ده انتوا في زنزانة، ده انتوا مقطوعين من الدنيا. لكنهم وجهوا صراخهم واستغاثتهم إلى المكان الصحيح، صرخوا إلى الرب. كسر مصاريع نحاس يقول الكتاب، وقطع عوارض حديد، وأطلقهم في الحرية. مبارك الرب إلى الأبد. أحبائي، إن الشيطان قوي، نعم، وقال عنه الكتاب: حين يحفظ القوي داره متسلحا تكون أمواله في أمان. فقد كنا في قبضته موثقين بالذل والحديد، وكان الشيطان يقف متحديا
مين يطلعكم من تحت يدي؟ مين يفك قيودكم؟ لكن مبارك الرب إلى الأبد، جاء من هو أقوى منه، له كل المجد. يقول: متى جاء من هو أقوى منه فإنه يغلبه، وقد غلبه في الصليب، إذ جرد الرياسات والسلاطين أشهرهم جهارا ظافرا بهم فيه في الصليب. فإنه يغلبه وينزع سلاحه الكامل الذي اتكل عليه ويوزع غنائمه. صديقي، هل أنت ما زلت في قيود الذل، في قيود الخطيئة؟

0: بيننا الليلة في وسطنا، المكتوب عنه: إن حرركم الابن فبالحقيقة تكونون أحرارا. هل تصرخ إليه؟ هل تطلبه؟ هل أنت مشتاق للحرية؟ وأرجو أن نلاحظ أحبائي أن الخطية قد تبدأ معنا صغيرة وبسيطة، لكنها تتحول بسرعة إلى عادة وإلى سيد جبار نحاول أن نتحرر منه فلا نستطيع. تخيلت نفسي مرة أمام شاب مفتول العضلات، تبدو عليه علامات العظمة والقوة، لكني دهشت كثيرا وأنا أراه مقيدا بسلاسل نحاس، مقلع العينين، يطحن في بيت السجن كثيران. وفي رهبة شديدة اقتربت إليه وسألته: من أنت؟ وبصوت أسيف قال: أنا شمشون. شمشون؟ شمشون؟ ده الدنيا كلها عارفاك باسم شمشون الجبار. الجبار يتربط بالنحاس؟ الجبار يضحك عليه العيال الصغيرين؟ الجبار يوصل للحالة دي؟ اللي جرالك؟
1: نرحب بكم في برنامجنا الذي يأتيكم من الكنيسة العربية المعمدانية ببوسطن على محطة WNTN 1550. والكنيسة ترحب بكم في اجتماعاتها التي تقام كل يوم أحد الساعة 11 صباحا، واجتماع الشباب يوم الجمعة الساعة 7:30 مساء. وتقام الاجتماعات بمبنى نيوتن كورنر ورشيب سنتر، 187 تشيرش ستريت نيوتن كورنر، 187 تشيرش ستريت نيوتن كورنر. للاستعلامات اتصل برقم 617-723-9766. والآن نواصل برنامجنا.
0: فأجاب: ما كنت أتصور أني سأصل إلى هذا الحال. كل اللي حصل أني لعبت بالخطية شوية بس. لما سألتني دليلة: أخبرني بماذا قوتك العظيمة وبماذا توثق لإذلالك؟ لست أدري لماذا انتظرت. دي بتقول لي بصراحة: عاوزين نزلك، ايه الطريق؟ كان لو فكرت شوية اقول لها: وانا مالي والذل، وعاوزين تذلوني ليه؟ لكن انا كنت واخد مقلب في روحي وتصورت ان مدام جبار يبقى جبار حتى قدام الخطية، العب بيها زي ما انا عاوز واسيبها منين ما احب. فبديت في الاول بالاوتار الطرية، بالخطية المحيطة بنا بسهولة، وقلت لها: بس أوتار طرية، سبع أوتار طرية لم تجف. فجابت لي سبع أوتار طرية لم تجف وربطتني بيها، وما كانتش مشكلة إن أطح. وبعدين قلت: طيب ما ألعب لعبة تاني. الأوتار الطرية جرت وراها الحبال الجديدة، نلعب بخطية نسميها خطية صغيرة، خطية بسيطة، يمكن كمان ما تكونش خطية قوي، دي بس شبه شر، وما ندراش ان الاوتار الطرية بتجر خطايا جديدة، حبال جديدة، مكيفات جديدة، عادات سيئة، مرار وافكار مظلمة، خطايا ما كنا نتصور ان نسقط فيها او ان نقيد بها، لكن الأوتار الطرية جرتنا للحبال الجديدة. وبعد هذا قلت لها: يحكي لنا شمشون، لو ربطوا شعر راسي مع السدى النول مع خيوط النول، لو ربطوا الاثنين سوا أضعف وأصير كباقي الناس، واختلط الشعر المقدس بنول الأعداء الدنس، وأصبح الأمر لا يفرق عندي، مش أبيض واسود لكن بقي رمادي، واختلطت القداسة بالدنس والنجاسة، ولما قالت لي الفلسطينيون عليك يا شمشون انا قمت ونتفت راسي كده خلعت لها النول بالوتد بتاعه. لكن في المرة الرابعة لما حلقت شعر راسي قمت لأنتفض كعادتي حسب كل مرة، وانا فاكر ان اللعبة هتطول وان الحكاية سهلة، اعمل الخطية زي ما انا عاوز وابطل لما احب ابطل. لكن قمت وانتفضت زي كل مرة ولم اعلم ان الرب قد فارقني، فالاوتار الطرية والحبال الجديدة وخلط شعر رأسي بالسدى قادني للسلاسل النحاس ولتقليع العينين. حبيبي إن الخطية خاطئة جدا أخويا المؤمن، وأنا بكلم نفسي معاك، اوعى تلعب بالخطية، اوعى تلعب بيها، اوعى تتهاون معاها، اوعى تسميها بغير اسمها الصحيح. الخطية خطية طرحت كثيرين جرحى، وكل قتلاها أقوياء. الشرير تأخذه آثامه وبحبال خطيته يمسك. لكن قبل ما أسيب النقطة دي، خدتوا بالكم معايا من كلمة تأخذه؟ الشرير تأخذه آثامه وبحبال خطيته يمسك. ده مربط بحبال وفي واحد ماسك طرف هذه الحبال وواخده عمال يجرجر فيه وهو مش دريان. الشرير تأخذه آثامه، واخده على فين؟ واخده على الجحيم، واخده على جهنم، واخده على النار الأبدية، واختاح على القيود الأبدية. قال الرب عن العبد الشرير والكسلان: خذوه اربطوه من يديه ورجليه واطرحوه في الظلمة الخارجية. اربطوه، يربطوه بإيه؟ والجواب: الشرير تأخذه آثامه وبحبال خطيته يمسك. يا صاحبي، ممكن الخطية تتشكل وتتلون وما تبانش انها قيود، لكن تبان سلاسل ذهب بتلمع وبتعمل مزيكا، صوت حلو وشكلها حلو وطعمها حلو، لكن في الاخر تلدغ كالحية وتلسع كالأفعوان. الشرير تأخذه آثامه وبحبال خطيته يمسك. احد الاغنياء كان يلعب بالخطية. في يوم من الايام، وارجو ان ما تفهموش كلامي غلط، الغنى في حد ذاته بركة، لكن لو الغنى خد مكان الله بيبقى اكبر لعنة، يحفظنا الرب. في يوم من الايام خدوه اولاده لأحد الأطباء بعد ما شكى من ألم بسيط، وبعد فحص دقيق طبيب اختلى بأولاده، تهامس معاهم وأدرك الرجل بحنكته أن الأمر خطير. أول ما وصل البيت قال: يا أولاد بعتوا هاتوا لي القسيس بسرعة. قسيس من إمتى أنت بتكلم أسس؟ قال: ما تضيعوش الوقت، هاتوا القسيس بسرعة، أنا شايف جهنم قدام عيني، أنا هالك، أنا خايف. فاتصلوا بأسيس تقي: تعال يا أسيس، بابا عاوزك. وأسرع الرجل: خير إن شاء الله، عاوزني فيه؟ قال: يا أسيس، يظهر إن الموت أقرب مما كنت أتخيل، وأنا الدنيا خدتني وما كتبتش الوصية بتاعتي، ما كنتش عامل حساب إنها موت. قال: طب وأنا جايبني في إيه؟ عاوز مني إيه؟ قال: أنا عاوز أكتب الوصية في حضورك، وآدي كل ولادي وآدي مراتي، فهكتب الكلام ده قدامهم وقدامك. طب انا مالي باللي عندك وولادك ومراتك ووصيتك، ايه الحكايه؟ قال: اصل انت داخل في الموضوع ده. انا ليه؟ قال له: عشان انا الحقيقه هكتب في الوصيه ان نص ثروتي توهب للكنيسة بعد ما اموت. كان القسيس حكيم قال طيب استنى بس قبل ما تكتب وقبل ما توصي تسمح لي اسألك سؤال؟ اتفضل. قال له حضرتك عاوز تكتب نص فلوسك للكنيسة ليه؟ ايه السبب يعني؟ قال يا قسيس اكون صريح معاك، يعني انا اصلي ما عملتش خير كتير في الدنيا وعارف ان مش لاقي لي مكان في السماء لو مت كده، فعشمان يعني لما ادفع المبلغ ده للكنيسة ان انجو من جهنم وادخل السماء. ابتسم الخادم قال له انت في السوق طول عمرك؟ قال له اه. قال طيب لما بتشتري شروة مش تاخد فكرة عنها يعني؟ قال يعني ايه؟ قال له السماء اللي حضرتك عاوز تشتريها تعرف شكلها ايه؟ قال صراحة لا. قال له طب يا اخي ما تعرف شوية طيب قبل ما تدفع النص الثروة بتاعتك وتطلع مقلب في الاخر. قال له طب احكي لي. قال له الحقيقة الوصف فوق ادراكي وادراكك، لكن على قد ما بنقدر نفهم يوحنا كان بيتكلم عن المدينة مرة وقال ان ارض المدينة ذهب من ضمن الاوصاف اللي قالها. قال له حلو. قال له طيب انت في السوق طول عمرك؟ جرام الذهب بكام دلوقتي؟ قال له تقصد ايه؟ قال يعني لو عرفت تعتب باب السماء على فرض ان فوتوك ودخلت، عشان حضرتك تشتري حتة في السماء تقف عليها برجل واحدة، اسف اقول لك نص ثروة حضرتك ما تكفيش. قال لي الدرجات دي السماء غالية؟ طيب خلاص يا اولاد يعوض عليكم ربنا، اكتبوا كله للكنيسة. قال له اسف اقول لك برضو ولا كله ما ينفعش. قال لي يا سيس انت مش عارف، ده انا عندي بالملايين يعني، انا عندي كذا عمارة، عندي كذا شركة، وعندي. قال له ما تحكيش كتير، كل ثروة الدنيا ما تدخلكش السماء، بساطة كده يعني. فالرجل ارتعب اكتر، قال يا اولاد اسندوني اما اشوف حكايه القسيس ده مش راضي يوسعها شويه، مضيقها عليا كده ليه يعني؟ قال يا قسيس اللي بتقوله نص ثروتي وكل ثروتي وثروه العالم ما تدخلنيش السماء. قال له لا ما تدخلكش. قال له طب انا عندي سؤال واحد. قال له اتفضل. قال له الجماعه الغلابه اللي عندك في الكنيسه اللي بيلاقوا قوتهم اليوم بالعافيه، بسبحهم مرة واثنين وعشرة كل واحد فيهم بالقلب المليان يقول عالسما رايح حنيالي عالسما رايح حني، رايحينها ازاي دول؟ قال له حلو انك سألت السؤال ده حبيبي. الجماعة دول رايحين لان في واحد غني خالص خالص خالص خالص دفع لهم الثمن ودخلين على حسابه، وما كانش الثمن ذهب ولا فضة لكن دم كريم مبارك الرب الى الابد.

إنما من حمل بلا عيب. دم المسيح معروفا سابقا قبل تأسيس العالم. وأضاف الرجل وقال: ويمكن لك أنت أيضا من غير ما تكتب نص ثروتك ولا كل ثروتك، تعال احتمي في الدم فتنجو إلى الأبد من قيود الخطية هنا ومن القيود الأبدية هناك. صديقي، لا يوجد محرر آخر إلا يسوع، ولا يوجد من يضمن لك الحياة والخلود إلا هو. تعرف به الليلة، تعرف به واسلم، عش في سلام، بذلك يأتيك خير. الشرير تأخذه آثامه وبحبال خطيته يمسك. هذا يأتي بنا إلى الكلمة الثانية، حبال الحب الكريم. أحبائي، إن الحبال الأولى أذلتنا وأتعبتنا، لكن ربنا يسوع له كل المجد جاء إلينا بحبال من نوع آخر لكي يجذبنا إليه. في إرميا 38 يحكي لنا الكتاب هذه القصة، أن إرميا وقف يوماً

أمام صدق الملك ورجاله وتحدث إليهم بكلام الله، وقال لهم أكثر من مرة: هكذا قال الرب. وهم ما احتملوش كلام الله واتلموا على بعض وقالوا للملك: الراجل ده ما يعيش، ارمي ده لازم تسكته، وان ما كنتش انت عارف احنا نعرف. وكان يسهر صدقية ملك ضعيف الشخصية، قالوا: انا بقدر افاصل معاكم، اهو قدامكم اللي عاوزينه اعملوه. يقول الكتاب انهم اخذوا ارمية في عدد 6 ودلوه بحبال في الجب. كان في جب عميق بير، فربطوا ارمية بحبال وراحوا رمينه فيه، ولم يكن في الجب ماء بل وحل، فغاص ارمية في الوحل. دي صورة مصغرة لحالتي وحالتك لما الشيطان كتفنا كويس ورمانا في الوحل في الطين وغصنا فيه. في واحد اسمه عبد الملك الكوشي دخل للملك قال: اللي عملته ده عمل لك ايه ارمي عشان تموته الموتة دي؟ وان كنت عاوز تخلص منه بالبلد في مجاعة، سيبه يموت بالجوع بدل ما تجلب على نفسك وعلى مملكتك وعلى بيتك دم بريء. قال: طب عاوز ايه؟ قال: عاوز اطلعه. قال: طيب روح طلعه. وفكر عبد الملك الكوشي: طب سهل ان ربطوه بالحبال ورموه في الجب، لكن اوزله ازاي؟ اطلعه ازاي؟ وهنا فكر في حبال اخرى، فجاب حبال الانقاذ وجاب ثياب رثة وملابس بالية ونزل الحبال لإرميا وجاب معاه 30 واحد وقال له: حط الملابس تحت ابطيك واحنا هنرمي لك الحبال الجديدة. وفي عدد 13 انقذ ارميا بحبال من نوع اخر، في عدد 6 نزل في الوحل بالحبال، وفي عدد 13 طلع من الطين بحبال. وهذه صورة باهتة احبائي للحبال التي جاء بها الينا شخص ربنا يسوع له كل المجد. كنت اكذبهم بحبال البشر بربط المحبة، جذبنا بمحبته اذ قال: وانا ان ارتفعت عن الارض اكذب الي الجميع. شدنا اليه بحبال الصليب. وهذه المحبة كما قرأنا في الاعداد 4 الاولى من سفر هوشع، والتي تحتاج منا الى تأمل طويل ونحن على ركبنا في مقادعنا، نلحظ فيها انها محبة تبنتنا. فيقول في العدد الاول: من مصر دعوت ابني. وهذا الكلام يحمل معنى حرفي: اذ اخرج الرب اسرائيل من مصر وادخلهم كنعان. وتحمل معنى نبوي اذ تشير الى الابن المبارك الذي دعي من مصر الى ربنا يسوع. وتحمل معنى روحي، فقد جعل الرب كل واحد وكل واحدة منا، كل الذين قبلوه اعطاهم سلطانا ان يصيروا اولاد الله. انظروا اية محبة اعطانا الاب حتى ندعى اولاد الله، محبة تبنتنا. ثم هذه المحبة محبة رعتنا، فيقول: وانا دردت افرايم ممسكا اياهم باذرعهم، يعني مسكت دراعه كده ومشيته خطوة خطوة درجة درجة، دركت أفرايم، واخد بالي منه كويس. محبة شفتنا، يقول: لم يعرفوا أني شفيتهم. محبة حررتنا، كنت لهم كمن يرفع النير عن أعناقهم. محبة أشبعتنا، مددت إليه مطعما إياه.

0: Aleluya. Aleluya. Aleluya.
1: قدمنا إليكم هذا البرنامج من الكنيسة العربية المعمدانية ببوسطن، والكنيسة ترحب بكم في اجتماعاتها التي تقام كل يوم أحد الساعة 11 صباحا، واجتماع الشباب يوم الجمعة الساعة 7:30 مساء. وتقام الاجتماعات بمبنى نيوتن كورنر ورشيب سنتر، 187 تشيرش ستريت نيوتن كورنر، 187 تشيرش ستريت نيوتن كورنر. للاستعلامات رجاء الاتصال برقم 617-723-9766 617-723-9766. إلى اللقاء في الأسبوع القادم بإذن الله.